أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 18 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها كريم السمني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان التهديدات مع قرب نهاية مهلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما. روسيا تستدعي السفير الياباني بشأن رد فعل طوكيو على زيارة بوتين لإحدى جزر الأراضي الشمالية. كوشنر يلتقي نتنياهو لإجراء محادثات بشأن غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب نهاية المهلة المحددة بستين يوماً لكي تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء صراعهما. وقد هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشدة، قائلاً للإعلام إنه ليس في عجلة من أمره وليس لديه جدول زمني. وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، وحذر أيضاً سلطنة عمان بشأن محادثاتها الموازية مع طهران حول التحكم في مضيق هرمز، وهدد ترامب بقصف عمان إذا وقفت في طريقه. كما ادعى أن واشنطن تتواصل عبر قناة خلفية مع الحرس الثوري الإيراني، لكن تقريراً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية يناقض تصريحاته، إذ نقل عن متحدث باسم الحرس الثوري نفيه ادعاء ترامب بشأن إجراء محادثات مباشرة، واصفاً إياه بأنه من وحي خياله. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران قد تشن هجمات إن لم تنفذ الولايات المتحدة اتفاق السلام المؤقت في غضون أسابيع، وحذر المسؤول أن طهران الآن بصدد تحويل سياستها من الدفاعية إلى الهجومية الكاملة، وأنها مستعدة لتصعيد حدة التوتر في المضيق وعلى نطاق أوسع. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه استدعى سفير اليابان عقب احتجاج طوكيو على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لإحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. وقال لافروف للصحفيين يوم الاثنين إن اليابان أدلت بتصريحات غير مقبولة على الإطلاق بقولها إن الرئيس الروسي لا يمكنه زيارة أراضٍ روسية. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان، وأنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سناي يوم الخميس أن الجزر جزء أصيل من الأراضي اليابانية استناداً إلى الحقائق التاريخية والقانون الدولي، وأشارت إلى أن زيارة بوتين تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو السفير الروسي نيكولاي نوزدريف لتقديم احتجاج رسمي. وقال لافروف إن اليابان لم ترد بعد على استدعاء سفيرها، ولكن مصادر دبلوماسية يابانية صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن السفير موتو أكيرا سيرد يوم الثلاثاء. وبحسب المصادر لم ترد اليابان في البداية خشية أن تهيمن روسيا على المناقشات بشكل أحادي، ما يجعل من الصعب إجراء حوار متوازن، إلا أن طوكيو قررت الرد على الاستدعاء بعد مداولات داخلية. عقد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره اجتماعات في الأيام الأخيرة مع قادة حماس وإسرائيل لبحث الوضع في غزة. وقد التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الاجتماع عقد في القدس واستمر ثلاث ساعات. وذكرت الصحيفة أن المحادثات ضمت أيضاً أعضاء في مجلس السلام، وهو الهيئة متعددة الجنسيات التي أنشأها ترامب للإشراف على الحكم الانتقالي في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو ومجلس السلام أجريا محادثات معمقة وبناءة،
وأضاف أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل من بينها فريق معني بنزع سلاح غزة وتجريدها من العتاد. وفي الشهر الماضي أصدر مجلس السلام

قيام خارطة طريق لنزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، ولكن نتنياهو أصر على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب حتى تتخلى حماس عن سلاحها بالكامل. وقد التقى كوشنر بزعيم حماس الحالي خليل الحية في مصر قبل يوم من لقاء نتنياهو، وصرح ترامب لاحقاً لقناة فوكس نيوز بأنه ينبغي على إسرائيل ألا تقصف غزة لأن حماس وافقت على إلقاء أسلحتها.

قام المشاركون في مراسم عيد استقلال إندونيسيا بالصلاة على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد مؤخراً، وأقيم الحدث في العاصمة جاكرتا يوم الاثنين، ودعا الرئيس برابوو سوبيانتو الحضور إلى الصلاة على أرواح من ضحوا بحياتهم في سبيل الاستقلال والدعاء من أجل المتضررين من الكوارث الطبيعية في أنحاء البلاد. ثم وقف المشاركون دقيقتي صمت تكريما للضحايا. يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة جزيرة فلوريس يوم السبت، وأفادت السلطات بمصرع 68 شخصا، وأفاد مسؤول الأرصاد الجوية بتسجيل أكثر من 1500 هزة ارتدادية، وتوقع أن تهدأ هذه الهزات تدريجيا خلال أسبوعين أو ثلاثة. وقد أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم بسبب انهيارها أو تضررها، وتتزايد المخاوف بشأن تأمين ما يكفي من الغذاء والماء والضروريات الأخرى لهم. وتؤكد الحكومة أنها توصل مساعدات إغاثية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال وتقيم ملاجئ للنازحين من بين إجراءات أخرى. سجل الناتج الإجمالي المحلي لليابان نمواً بنسبة 1.1% بالحساب السنوي في الربع السنوي من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، محققاً الارتفاع ربع السنوي الثالث على التوالي. وأصدر مكتب مجلس الوزراء أرقامه الأولية للربع الثاني من العام من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران يوم الاثنين، وتظهر هذه الأرقام ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق بعد تعديلها باحتساب التضخم. وانخفض الاستهلاك الشخصي الذي يمثل حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي لليابان بنسبة 0.2% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وكانت بعض المراكز البحثية وغيرها من المنظمات قد توقعت ارتفاع الاستهلاك الشخصي، مشيرة إلى عوامل مثل نمو الأجور الحقيقية وزيادة مبيعات السيارات والطلب على أجهزة تكييف الهواء. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.6% ونمت الصادرات بنسبة 0.5%، وانخفضت الواردات بنسبة 1.5%، ويعود ذلك جزئيا إلى انخفاض واردات النفط الخام نتيجة الوضع في الشرق الأوسط. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
4: カイトが今作っています。

0: في هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيداً.
1: وميا تقول
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملاً مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
2: تامسان، ديكتايو.
0: يا تامسان، إنه جاهز.
2: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني،
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
4: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
5: 喉が痛いんです。
2: おや、おや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。العبارة
0: الرئيسية في درس اليوم هي
5: 喉が痛いんです。حلقي يؤلمني.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولاً معاني الكلمات.
6: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
6: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
6: إيتاين ديس
0: هو
6: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعاً معيناً للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضاً جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
6: ديس،
0: وقالت
6: إيتايدس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
6: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
6: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
6: إيتاين ديس. نودو غا إيتاين ديس. نودو غا إيتاين ديس.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
7: どうしたんですか?
0: إليكم المعاني.
8: どうしたんですか?
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
6: どう?
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: 頭が痛いんです.
1: رأسي يؤلمني.
6: 頭
0: هو الرأس.
6: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نتس غا أرون ديس
1: عندي حمى.
6: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى.
6: أرو
0: يعني يوجد.
6: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
6: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
6: أوناكا. أوناكا.
0: ويؤلم كما تعلمون هو
8: 痛い。痛い。お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: تعبير آخر. أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
6: 気持ちが悪い。気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
7: 気持ちが悪いんです。 気持ちが悪いんです。

0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
1: أودايجيني.
2: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
3: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
4: أودايجيني.
1: أودايجيني.
5: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن ما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
3: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطنة أو الجراحة، وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
3: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 18 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها كريم السمني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان التهديدات مع قرب نهاية مهلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما. روسيا تستدعي السفير الياباني بشأن رد فعل طوكيو على زيارة بوتين لإحدى جزر الأراضي الشمالية. كوشنر يلتقي نتنياهو لإجراء محادثات بشأن غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب نهاية المهلة المحددة بستين يوماً لكي تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء صراعهما، وقد هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشدة قائلاً للإعلام إنه ليس في عجلة من أمره وليس لديه جدول زمني. وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، وحذر أيضاً سلطنة عمان بشأن محادثاتها الموازية مع طهران حول التحكم في مضيق هرمز، وهدد ترامب بقصف عمان إذا وقفت في طريقه. كما ادعى أن واشنطن تتواصل عبر قناة خلفية مع الحرس الثوري الإيراني، لكن تقريراً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية يناقض تصريحاته، إذ نقل عن متحدث باسم الحرس الثوري نفيه ادعاء ترامب بشأن إجراء محادثات مباشرة، واصفاً إياه بأنه من وحي خياله. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران قد تشن هجمات إن لم تنفذ الولايات المتحدة اتفاق السلام المؤقت في غضون أسابيع، وحذر المسؤول أن طهران الآن بصدد تحويل سياستها من الدفاعية إلى الهجومية الكاملة، وأنها مستعدة لتصعيد حدة التوتر في المضيق وعلى نطاق أوسع.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه استدعى سفير اليابان عقب احتجاج طوكيو على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لإحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. وقال لافروف للصحفيين يوم الاثنين إن اليابان أدلت بتصريحات غير مقبولة على الإطلاق بقولها إن الرئيس الروسي لا يمكنه زيارة أراضي روسية. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان وأنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي يوم الخميس أن الجزر جزء أصيل من الأراضي اليابانية استناداً إلى الحقائق التاريخية والقانون الدولي، وأشارت إلى أن زيارة بوتين تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو السفير الروسي نيكولاي نوزدريف لتقديم احتجاج رسمي. وقال لافروف إن اليابان لم ترد بعد على استدعاء سفيرها، ولكن مصادر دبلوماسية يابانية صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن السفير موتو أكيرا سيرد يوم الثلاثاء. وبحسب المصادر لم ترد اليابان في البداية خشية أن تهيمن روسيا على المناقشات بشكل أحادي، ما يجعل من الصعب إجراء حوار متوازن، إلا أن طوكيو قررت الرد على الاستدعاء بعد مداولات داخلية. عقد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره اجتماعات في الأيام الأخيرة مع قادة حماس وإسرائيل لبحث الوضع في غزة. وقد التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الاجتماع عقد في القدس واستمر 3 ساعات. وذكرت الصحيفة أن المحادثات ضمت أيضا أعضاء في مجلس السلام، وهو الهيئة متعددة الجنسيات التي أنشأها ترامب للإشراف على الحكم الانتقالي في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو ومجلس السلام أجريا محادثات معمقة وبناءة، وأضاف أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل من بينها فريق معني بنزع سلاح غزة وتجريدها من العتاد. وفي الشهر الماضي أصدر مجلس السلام خارطة طريق لنزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، ولكن نتنياهو أصر على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب حتى تتخلى حماس عن سلاحها بالكامل. وقد التقى كوشنر بزعيم حماس الحالي خليل الحية في مصر قبل يوم من لقاء نتنياهو، وصرح ترامب لاحقا لقناة فوكس نيوز بأنه ينبغي على إسرائيل ألا تقصف غزة لأن حماس وافقت على إلقاء أسلحتها.

قام المشاركون في مراسم عيد استقلال إندونيسيا بالصلاة على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد مؤخراً، وأقيم الحدث في العاصمة جاكرتا يوم الاثنين، ودعا الرئيس برابوو سوبيانتو الحضور إلى الصلاة على أرواح من ضحوا بحياتهم في سبيل الاستقلال والدعاء من أجل المتضررين من الكوارث الطبيعية في أنحاء البلاد. ثم وقف المشاركون دقيقتي صمت تكريما للضحايا. يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة جزيرة فلوريس يوم السبت، وأفادت السلطات بمصرع 68 شخصا، وأفاد مسؤول الأرصاد الجوية بتسجيل أكثر من 1500 هزة ارتدادية، وتوقع أن تهدأ هذه الهزات تدريجيا خلال أسبوعين أو ثلاثة. وقد أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم بسبب انهيارها أو تضررها، وتتزايد المخاوف بشأن تأمين ما يكفي من الغذاء والماء والضروريات الأخرى لهم. وتؤكد الحكومة أنها توصل مساعدات إغاثية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال وتقيم ملاجئ للنازحين من بين إجراءات أخرى. سجل الناتج الإجمالي المحلي لليابان نمواً بنسبة 1.1% بالحساب السنوي في الربع السنوي من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، محققاً الارتفاع ربع السنوي الثالث على التوالي. وأصدر مكتب مجلس الوزراء أرقامه الأولية للربع الثاني من العام من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران يوم الاثنين، وتظهر هذه الأرقام ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق بعد تعديلها باحتساب التضخم. وانخفض الاستهلاك الشخصي الذي يمثل حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي لليابان بنسبة 2% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وكانت بعض المراكز البحثية وغيرها من المنظمات قد توقعت ارتفاع الاستهلاك الشخصي، مشيرة إلى عوامل مثل نمو الأجور الحقيقية وزيادة مبيعات السيارات والطلب على أجهزة تكييف الهواء. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.6% ونمت الصادرات بنسبة 0.5%، وانخفضت الواردات بنسبة 1.5%، ويعود ذلك جزئيا إلى انخفاض واردات النفط الخام نتيجة الوضع في الشرق الأوسط. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 18 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان التهديدات مع قرب نهاية مهلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما. روسيا تستدعي السفير الياباني بشأن رد فعل طوكيو على زيارة بوتين لإحدى جزر الأراضي الشمالية. كوشنر يلتقي نتنياهو لإجراء محادثات بشأن غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب نهاية المهلة المحددة بستين يوماً لكي تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء صراعهما، وقد هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشدة قائلاً للإعلام إنه ليس في عجلة من أمره وليس لديه جدول زمني. وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، وحذر أيضاً سلطنة عمان بشأن محادثاتها الموازية مع طهران حول التحكم في مضيق هرمز، وهدد ترامب بقصف عمان إذا وقفت في طريقه. كما ادعى أن واشنطن تتواصل عبر قناة خلفية مع الحرس الثوري الإيراني، لكن تقريراً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية يناقض تصريحاته، إذ نقل عن متحدث باسم الحرس الثوري نفيه ادعاء ترامب بشأن إجراء محادثات مباشرة، واصفاً إياه بأنه من وحي خياله. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران قد تشن هجمات إن لم تنفذ الولايات المتحدة اتفاق السلام المؤقت في غضون أسابيع، وحذر المسؤول أن طهران الآن بصدد تحويل سياستها من الدفاعية إلى الهجومية الكاملة، وأنها مستعدة لتصعيد حدة التوتر في المضيق وعلى نطاق أوسع. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه استدعى سفير اليابان عقب احتجاج طوكيو على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لإحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. وقال لافروف للصحفيين يوم الاثنين إن اليابان أدلت بتصريحات غير مقبولة على الإطلاق بقولها إن الرئيس الروسي لا يمكنه زيارة أراضي روسية. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان، وأنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي يوم الخميس أن الجزر جزء أصيل من الأراضي اليابانية استناداً إلى الحقائق التاريخية والقانون الدولي، وأشارت إلى أن زيارة بوتين تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو السفير الروسي نيكولاي نوزدريف لتقديم احتجاج رسمي. وقال لافروف إن اليابان لم ترد بعد على استدعاء سفيرها، ولكن مصادر دبلوماسية يابانية صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن السفير موتو أكيرا سيرد يوم الثلاثاء. وبحسب المصادر لم ترد اليابان في البداية خشية أن تهيمن روسيا على المناقشات بشكل أحادي، ما يجعل من الصعب إجراء حوار متوازن، إلا أن طوكيو قررت الرد على الاستدعاء بعد مداولات داخلية. عقد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره اجتماعات في الأيام الأخيرة مع قادة حماس وإسرائيل لبحث الوضع في غزة، وقد التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الاجتماع عقد في القدس واستمر ثلاث ساعات. وذكرت الصحيفة أن المحادثات ضمت أيضاً أعضاء في مجلس السلام، وهو الهيئة متعددة الجنسيات التي أنشأها ترامب للإشراف على الحكم الانتقالي في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو ومجلس السلام أجريا محادثات معمقة وبناءة،
وأضاف أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل من بينها فريق معني بنزع سلاح غزة وتجريدها من العتاد. وفي الشهر الماضي أصدر مجلس السلام خارطة طريق لنزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، ولكن نتنياهو أصر على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب حتى تتخلى حماس عن سلاحها بالكامل. وقد التقى كوشنر بزعيم حماس الحالي خليل الحية في مصر قبل يوم من لقاء نتنياهو، وصرح ترامب لاحقاً لقناة فوكس نيوز بأنه ينبغي على إسرائيل ألا تقصف غزة لأن حماس وافقت على إلقاء أسلحتها.

قام المشاركون في مراسم عيد استقلال إندونيسيا بالصلاة على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد مؤخراً، وأقيم الحدث في العاصمة جاكرتا يوم الاثنين، ودعا الرئيس برابوو سوبيانتو الحضور إلى الصلاة على أرواح من ضحوا بحياتهم في سبيل الاستقلال والدعاء من أجل المتضررين من الكوارث الطبيعية في أنحاء البلاد. ثم وقف المشاركون دقيقتي صمت تكريما للضحايا. يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة جزيرة فلوريس يوم السبت، وأفادت السلطات بمصرع 68 شخصا، وأفاد مسؤول الأرصاد الجوية بتسجيل أكثر من 1500 هزة ارتدادية، وتوقع أن تهدأ هذه الهزات تدريجيا خلال أسبوعين أو ثلاثة. وقد أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم بسبب انهيارها أو تضررها، وتتزايد المخاوف بشأن تأمين ما يكفي من الغذاء والماء والضروريات الأخرى لهم. وتؤكد الحكومة أنها توصل مساعدات إغاثية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال وتقيم ملاجئ للنازحين من بين إجراءات أخرى. سجل الناتج الإجمالي المحلي لليابان نمواً بنسبة 1.1% بالحساب السنوي في الربع السنوي من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، محققاً الارتفاع ربع السنوي الثالث على التوالي. وأصدر مكتب مجلس الوزراء أرقامه الأولية للربع الثاني من العام من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران يوم الاثنين، وتظهر هذه الأرقام ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق.

بنسبة 1.5%، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض واردات النفط الخام نتيجة الوضع في الشرق الأوسط. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
4: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。إليكم
0: المعاني.
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئا على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: のどが痛いんです。حلقي
0: يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: おやおや.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san, ديكتايو.
0: يا تام-san, إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや, そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています。
4: تام-san, できたよ. هاي, どうぞ.
3: お大事に.
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: のど
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاينデス
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاينデス
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس ب ديس وإنما ب
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتايدس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتايدس のどが痛いんです. のどが痛いんです.
0: إليكم مثال.

0: مثلاً آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام. إليكم المعاني.
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
2: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
1: رأسي يؤلمني.
2: أتاما
0: هو الرأس.
2: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
3: نتس غا أرون ديس
1: عندي حمى.
2: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى.
2: أرو
0: يعني يوجد.
2: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
2: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
2: أوناكا. أوناكا
0: ويؤلم كما تعلمون هو
2: إيتاي. إيتاي
4: أوناكا غا إيتاين ديس. أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
2: كيموتشي غا واروي. كيموتشي غا واروي.
0: ماذا تقولون؟
3: كيموتشي غا واروين ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرا يكون مفيدا أن نحفظه كما هو. والتعبير اليوم هو
2: أودايجيني. أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: お大事に。お大事に。お大事に。
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان. في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطنة أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For safe travels in Japan, JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 18 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان التهديدات مع قرب نهاية مهلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما. روسيا تستدعي السفير الياباني بشأن رد فعل طوكيو على زيارة بوتين لإحدى جزر الأراضي الشمالية. كوشنر يلتقي نتنياهو لإجراء محادثات بشأن غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب نهاية المهلة المحددة بستين يوماً لكي تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء صراعهما، وقد هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشدة قائلاً للإعلام إنه ليس في عجلة من أمره وليس لديه جدول زمني. وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، وحذر أيضاً سلطنة عمان بشأن محادثاتها الموازية مع طهران حول التحكم في مضيق هرمز، وهدد ترامب بقصف عمان إذا وقفت في طريقه. كما ادعى أن واشنطن تتواصل عبر قناة خلفية مع الحرس الثوري الإيراني، لكن تقريراً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية يناقض تصريحاته، إذ نقل عن متحدث باسم الحرس الثوري نفيه ادعاء ترامب بشأن إجراء محادثات مباشرة، واصفاً إياه بأنه من وحي خياله. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران قد تشن هجمات إن لم تنفذ الولايات المتحدة اتفاق السلام المؤقت في غضون أسابيع، وحذر المسؤول أن طهران الآن بصدد تحويل سياستها من الدفاعية إلى الهجومية الكاملة، وأنها مستعدة لتصعيد حدة التوتر في المضيق وعلى نطاق أوسع. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه استدعى سفير اليابان عقب احتجاج طوكيو على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لإحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. وقال لافروف للصحفيين يوم الاثنين إن اليابان أدلت بتصريحات غير مقبولة على الإطلاق بقولها إن الرئيس الروسي لا يمكنه زيارة أراضي روسية. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان وأنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي يوم الخميس أن الجزر جزء أصيل من الأراضي اليابانية استنادا إلى الحقائق التاريخية والقانون الدولي، وأشارت إلى أن زيارة بوتين تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو السفير الروسي نيكولاي نوزدريف لتقديم احتجاج رسمي. وقال لافروف إن اليابان لم ترد بعد على استدعاء سفيرها، ولكن مصادر دبلوماسية يابانية صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن السفير موتو أكيرا سيرد يوم الثلاثاء. وبحسب المصادر لم ترد اليابان في البداية خشية أن تهيمن روسيا على المناقشات بشكل أحادي، ما يجعل من الصعب إجراء حوار متوازن، إلا أن طوكيو قررت الرد على الاستدعاء بعد مداولات داخلية. عقد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره اجتماعات في الأيام الأخيرة مع قادة حماس وإسرائيل لبحث الوضع في غزة، وقد التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الاجتماع عقد في القدس واستمر ثلاث ساعات. وذكرت الصحيفة أن المحادثات ضمت أيضاً أعضاء في مجلس السلام، وهو الهيئة متعددة الجنسيات التي أنشأها ترامب للإشراف على الحكم الانتقالي في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو ومجلس السلام أجريا محادثات معمقة وبناءة،
وأضاف أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل من بينها فريق معني بنزع سلاح غزة وتجريدها من العتاد. وفي الشهر الماضي أصدر مجلس السلام خارطة طريق لنزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، ولكن نتنياهو أصر على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب حتى تتخلى حماس عن سلاحها بالكامل. وقد التقى كوشنر بزعيم حماس الحالي خليل الحية في مصر قبل يوم من لقاء نتنياهو، وصرح ترامب لاحقاً لقناة فوكس نيوز بأنه ينبغي على إسرائيل ألا تقصف غزة لأن حماس وافقت على إلقاء أسلحتها.

قام المشاركون في مراسم عيد استقلال إندونيسيا بالصلاة على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد مؤخراً، وأقيم الحدث في العاصمة جاكرتا يوم الاثنين، ودعا الرئيس برابوو سوبيانتو الحضور إلى الصلاة على أرواح من ضحوا بحياتهم في سبيل الاستقلال والدعاء من أجل المتضررين من الكوارث الطبيعية في أنحاء البلاد. ثم وقف المشاركون دقيقتي صمت تكريما للضحايا. يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة جزيرة فلوريس يوم السبت، وأفادت السلطات بمصرع 68 شخصا، وأفاد مسؤول الأرصاد الجوية بتسجيل أكثر من 1500 هزة ارتدادية، وتوقع أن تهدأ هذه الهزات تدريجيا خلال أسبوعين أو ثلاثة. وقد أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم بسبب انهيارها أو تضررها، وتتزايد المخاوف بشأن تأمين ما يكفي من الغذاء والماء والضروريات الأخرى لهم. وتؤكد الحكومة أنها توصل مساعدات إغاثية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال وتقيم ملاجئ للنازحين من بين إجراءات أخرى. سجل الناتج الإجمالي المحلي لليابان نمواً بنسبة 1.1% بالحساب السنوي في الربع السنوي من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، محققاً الارتفاع ربع السنوي الثالث على التوالي. وأصدر مكتب مجلس الوزراء أرقامه الأولية للربع الثاني من العام من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران يوم الاثنين، وتظهر هذه الأرقام ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق بعد تعديلها باحتساب التضخم. وانخفض الاستهلاك الشخصي الذي يمثل حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي لليابان بنسبة 2% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وكانت بعض المراكز البحثية وغيرها من المنظمات قد توقعت ارتفاع الاستهلاك الشخصي، مشيرة إلى عوامل مثل نمو الأجور الحقيقية وزيادة مبيعات السيارات والطلب على أجهزة تكييف الهواء. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.6% ونمت الصادرات بنسبة 0.5%، وانخفضت الواردات بنسبة 1.5%، ويعود ذلك جزئيا إلى انخفاض واردات النفط الخام نتيجة الوضع في الشرق الأوسط. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ.
0: يا تام-san, وجهك شاحب.
2: どうしたんですか?
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には شوغا هاتشميتسيو غا إي ديسيو.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: كايتو غا إيما تسكوتيماس.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san, ديكتايو.
0: يا تام-san, إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: 喉が痛いんです。
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولاً معاني الكلمات.
5: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتاي ديس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتاي ديس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتاين ديس. نودو غا إيتاين ديس. نودو غا إيتاين ديس.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: إليكم المعاني.
6: どうしたんですか؟
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: أتاما غا إيتاين ديس،
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس،
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نيتس غا أرون ديس،
1: عندي حمى.
5: نيتس
0: هي الحرارة أو الحمى،
5: أرو
0: يعني يوجد،
5: نيتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか؟頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا، أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي، إيتاي.
6: أوناكا غا إيتاين ديس، أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: كيموتشي غا واروي، كيموتشي غا واروي.
0: ماذا تقولون؟
7: كيموتشي غا واروين ديس، كيموتشي غا واروين ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. والتعبير اليوم هو
5: أودايجيني، أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: أودايجيني،
9: أودايجيني،
10: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO، كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 18 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان التهديدات مع قرب نهاية مهلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما. روسيا تستدعي السفير الياباني بشأن رد فعل طوكيو على زيارة بوتين لإحدى جزر الأراضي الشمالية. كوشنر يلتقي نتنياهو لإجراء محادثات بشأن غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب نهاية المهلة المحددة بستين يوماً لكي تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء صراعهما، وقد هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشدة قائلاً للإعلام إنه ليس في عجلة من أمره وليس لديه جدول زمني. وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، وحذر أيضاً سلطنة عمان بشأن محادثاتها الموازية مع طهران حول التحكم في مضيق هرمز، وهدد ترامب بقصف عمان إذا وقفت في طريقه. كما ادعى أن واشنطن تتواصل عبر قناة خلفية مع الحرس الثوري الإيراني، لكن تقريراً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية يناقض تصريحاته، إذ نقل عن متحدث باسم الحرس الثوري نفيه ادعاء ترامب بشأن إجراء محادثات مباشرة، واصفاً إياه بأنه من وحي خياله. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران قد تشن هجمات إن لم تنفذ الولايات المتحدة اتفاق السلام المؤقت في غضون أسابيع، وحذر المسؤول أن طهران الآن بصدد تحويل سياستها من الدفاعية إلى الهجومية الكاملة، وأنها مستعدة لتصعيد حدة التوتر في المضيق وعلى نطاق أوسع. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه استدعى سفير اليابان عقب احتجاج طوكيو على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لإحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. وقال لافروف للصحفيين يوم الاثنين إن اليابان أدلت بتصريحات غير مقبولة على الإطلاق بقولها إن الرئيس الروسي لا يمكنه زيارة أراضي روسية. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان وأنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي يوم الخميس أن الجزر جزء أصيل من الأراضي اليابانية استناداً إلى الحقائق التاريخية والقانون الدولي، وأشارت إلى أن زيارة بوتين تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو السفير الروسي نيكولاي نوزدريف لتقديم احتجاج رسمي. وقال لافروف إن اليابان لم ترد بعد على استدعاء سفيرها، ولكن مصادر دبلوماسية يابانية صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن السفير موتو أكيرا سيرد يوم الثلاثاء. وبحسب المصادر لم ترد اليابان في البداية خشية أن تهيمن روسيا على المناقشات بشكل أحادي، ما يجعل من الصعب إجراء حوار متوازن، إلا أن طوكيو قررت الرد على الاستدعاء بعد مداولات داخلية. عقد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره اجتماعات في الأيام الأخيرة مع قادة حماس وإسرائيل لبحث الوضع في غزة، وقد التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الاجتماع عقد في القدس واستمر ثلاث ساعات. وذكرت الصحيفة أن المحادثات ضمت أيضاً أعضاء في مجلس السلام، وهو الهيئة متعددة الجنسيات التي أنشأها ترامب للإشراف على الحكم الانتقالي في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو ومجلس السلام أجريا محادثات معمقة وبناءة،
وأضاف أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل من بينها فريق معني بنزع سلاح غزة وتجريدها من العتاد. وفي الشهر الماضي أصدر مجلس السلام خارطة طريق لنزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، ولكن نتنياهو أصر على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب حتى تتخلى حماس عن سلاحها بالكامل. وقد التقى كوشنر بزعيم حماس الحالي خليل الحية في مصر قبل يوم من لقاء نتنياهو، وصرح ترامب لاحقاً لقناة فوكس نيوز بأنه ينبغي على إسرائيل ألا تقصف غزة لأن حماس وافقت على إلقاء أسلحتها.

قام المشاركون في مراسم عيد استقلال إندونيسيا بالصلاة على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد مؤخراً، وأقيم الحدث في العاصمة جاكرتا يوم الاثنين، ودعا الرئيس برابوو سوبيانتو الحضور إلى الصلاة على أرواح من ضحوا بحياتهم في سبيل الاستقلال والدعاء من أجل المتضررين من الكوارث الطبيعية في أنحاء البلاد. ثم وقف المشاركون دقيقتي صمت تكريما للضحايا. يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة جزيرة فلوريس يوم السبت، وأفادت السلطات بمصرع 68 شخصا، وأفاد مسؤول الأرصاد الجوية بتسجيل أكثر من 1500 هزة ارتدادية، وتوقع أن تهدأ هذه الهزات تدريجيا خلال أسبوعين أو ثلاثة. وقد أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم بسبب انهيارها أو تضررها، وتتزايد المخاوف بشأن تأمين ما يكفي من الغذاء والماء والضروريات الأخرى لهم. وتؤكد الحكومة أنها توصل مساعدات إغاثية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال وتقيم ملاجئ للنازحين من بين إجراءات أخرى. سجل الناتج الإجمالي المحلي لليابان نمواً بنسبة 1.1% بالحساب السنوي في الربع السنوي من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، محققاً الارتفاع ربع السنوي الثالث على التوالي. وأصدر مكتب مجلس الوزراء أرقامه الأولية للربع الثاني من العام من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران يوم الاثنين، وتظهر هذه الأرقام ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق بعد تعديلها باحتساب التضخم. وانخفض الاستهلاك الشخصي الذي يمثل حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي لليابان بنسبة 2% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وكانت بعض المراكز البحثية وغيرها من المنظمات قد توقعت ارتفاع الاستهلاك الشخصي، مشيرة إلى عوامل مثل نمو الأجور الحقيقية وزيادة مبيعات السيارات والطلب على أجهزة تكييف الهواء. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.6% ونمت الصادرات بنسبة 0.5%، وانخفضت الواردات بنسبة 1.5%، ويعود ذلك جزئيا إلى انخفاض واردات النفط الخام نتيجة الوضع في الشرق الأوسط. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: いらいこむまーに。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo.
0: يا تام-san، وجهك شاحب.
2: どうしたん ですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: نودو غا إيتاين ديس،
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا،
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة
2: سونا توكي نيوا شوغا هاتشيميتسيو غا إي ديس يو.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: كايتو غا إيما تسكوتتي ماسو،
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملاً مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san، دكتا يو.
0: يا تام-san، إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أدايجني،
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, kaoiro ga

0: 悪いですよ。
1: どうしたんですか？
2: 喉が痛いんです。
1: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
5: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
2: نودو غا إيتاين ديس.
5: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
6: نودو
5: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
6: إيتاين ديس
5: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
6: إيتاين ديس
5: هو
6: ديس،
5: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتاي ديس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس ب ديس وإنما ب
6: ديس،
5: وقالت
6: إيتاين ديس،
5: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها، وتشرح أن حلقها يؤلمها.
6: إيتاي
5: هي صفة من صفات إي، معناها مؤلم، وأضيف إليها
6: ديس.
7: استمعوا ورددوا.
6: إيتاين ديس، نودو غا إيتاين ديس، نودو غا إيتاين ديس.
5: إليكم مثالاً آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
8: どうしたんですか？
9: 頭が痛いんです。熱があるんです。
5: إليكم المعاني.
8: どうしたんですか؟
7: ماذا بك؟
5: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
6: どう؟
5: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: رأسي يؤلمني.
6: أتاما
5: هو الرأس.
6: أتاما غا إيتاي
5: يعني عندي ألم في رأسي.
9: نتس غا أرون ديس
7: عندي حمى.
6: نتس
5: هي الحرارة أو الحمى.
6: أر
5: يعني يوجد.
6: نتس غا أر
5: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
6: ديس
5: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
7: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
6: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
5: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
6: أوناكا، أوناكا،
5: ويؤلم كما تعلمون هو
6: إيتاي، إيتاي.
8: أوناكا غا إيتاين ديس، أوناكا غا إيتاين ديس.
5: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
6: كيموتشي غا واروي، كيموتشي غا واروي.
5: ماذا تقولون؟
9: كيموتشي غا واروين ديس، كيموتشي غا واروين ديس.
5: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني،
6: أودايجيني
5: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
7: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
10: أودايجيني،
8: أودايجيني،
10: أودايجيني.
5: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: どうしたんですか？
2: 喉が痛いんです。
1: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいい。

0: ですよ。
1: カイトが今作っています。
2: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
0: ハルさんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
4: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه. عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
3: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
4: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطن أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
3: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
4: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 18 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان التهديدات مع قرب نهاية مهلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما. روسيا تستدعي السفير الياباني بشأن رد فعل طوكيو على زيارة بوتين لإحدى جزر الأراضي الشمالية. كوشنر يلتقي نتنياهو لإجراء محادثات بشأن غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تقترب نهاية المهلة المحددة بـ60 يوماً لكي تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء صراعهما. وقد هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشدة، قائلاً للإعلام إنه ليس في عجلة من أمره وليس لديه جدول زمني. وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، وحذر أيضاً سلطنة عمان بشأن محادثاتها الموازية مع طهران حول التحكم في مضيق هرمز، وهدد ترامب بقصف عمان إذا وقفت في طريقه. كما ادعى أن واشنطن تتواصل عبر قناة خلفية مع الحرس الثوري الإيراني، لكن تقريراً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية يناقض تصريحاته، إذ نقل عن متحدث باسم الحرس الثوري نفيه ادعاء ترامب بشأن إجراء محادثات مباشرة، واصفاً إياه بأنه من وحي خياله. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران قد تشن هجمات إن لم تنفذ الولايات المتحدة اتفاق السلام المؤقت في غضون أسابيع، وحذر المسؤول أن طهران الآن بصدد تحويل سياستها من الدفاعية إلى الهجومية الكاملة، وأنها مستعدة لتصعيد حدة التوتر في المضيق وعلى نطاق أوسع. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه استدعى سفير اليابان عقب احتجاج طوكيو على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لإحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. وقال لافروف للصحفيين يوم الاثنين إن اليابان أدلت بتصريحات غير مقبولة على الإطلاق بقولها إن الرئيس الروسي لا يمكنه زيارة أراضي روسية. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان، وأنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي يوم الخميس أن الجزر جزء أصيل من الأراضي اليابانية استناداً إلى الحقائق التاريخية والقانون الدولي، وأشارت إلى أن زيارة بوتين تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو السفير الروسي نيكولاي نوزدريف لتقديم احتجاج رسمي. وقال لافروف إن اليابان لم ترد بعد على استدعاء سفيرها، ولكن مصادر دبلوماسية يابانية صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن السفير موتو أكيرا سيرد يوم الثلاثاء. وبحسب المصادر لم ترد اليابان في البداية خشية أن تهيمن روسيا على المناقشات بشكل أحادي، ما يجعل من الصعب إجراء حوار متوازن، إلا أن طوكيو قررت الرد على الاستدعاء بعد مداولات داخلية. عقد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره اجتماعات في الأيام الأخيرة مع قادة حماس وإسرائيل لبحث الوضع في غزة. وقد التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الاجتماع عقد في القدس واستمر 3 ساعات. وذكرت الصحيفة أن المحادثات ضمت أيضا أعضاء في مجلس السلام، وهو الهيئة متعددة الجنسيات التي أنشأها ترامب للإشراف على الحكم الانتقالي في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو ومجلس السلام أجريا محادثات معمقة وبناءة،
وأضاف أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل من بينها فريق معني بنزع سلاح غزة وتجريدها من العتاد. وفي الشهر الماضي أصدر مجلس السلام خارطة طريق لنزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، ولكن نتنياهو أصر على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب حتى تتخلى حماس عن سلاحها بالكامل. وقد التقى كوشنر بزعيم حماس الحالي خليل الحية في مصر قبل يوم من لقاء نتنياهو، وصرح ترامب لاحقا لقناة فوكس نيوز بأنه ينبغي على إسرائيل ألا تقصف غزة لأن حماس وافقت على إلقاء أسلحتها.

قام المشاركون في مراسم عيد استقلال إندونيسيا بالصلاة على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد مؤخراً، وأقيم الحدث في العاصمة جاكرتا يوم الاثنين، ودعا الرئيس برابوو سوبيانتو الحضور إلى الصلاة على أرواح من ضحوا بحياتهم في سبيل الاستقلال والدعاء من أجل المتضررين من الكوارث الطبيعية في أنحاء البلاد. ثم وقف المشاركون دقيقتي صمت تكريما للضحايا. يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة جزيرة فلوريس يوم السبت، وأفادت السلطات بمصرع 68 شخصا، وأفاد مسؤول الأرصاد الجوية بتسجيل أكثر من 1500 هزة ارتدادية، وتوقع أن تهدأ هذه الهزات تدريجيا خلال أسبوعين أو ثلاثة. وقد أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم بسبب انهيارها أو تضررها، وتتزايد المخاوف بشأن تأمين ما يكفي من الغذاء والماء والضروريات الأخرى لهم. وتؤكد الحكومة أنها توصل مساعدات إغاثية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال وتقيم ملاجئ للنازحين من بين إجراءات أخرى. سجل الناتج الإجمالي المحلي لليابان نمواً بنسبة 1.1% بالحساب السنوي في الربع السنوي من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، محققاً الارتفاع ربع السنوي الثالث على التوالي. وأصدر مكتب مجلس الوزراء أرقامه الأولية للربع الثاني من العام من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران يوم الاثنين، وتظهر هذه الأرقام ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق بعد تعديلها باحتساب التضخم. وانخفض الاستهلاك الشخصي الذي يمثل حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي لليابان بنسبة 2% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وكانت بعض المراكز البحثية وغيرها من المنظمات قد توقعت ارتفاع الاستهلاك الشخصي، مشيرة إلى عوامل مثل نمو الأجور الحقيقية وزيادة مبيعات السيارات والطلب على أجهزة تكييف الهواء. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.6% ونمت الصادرات بنسبة 0.5%، وانخفضت الواردات بنسبة 1.5%، ويعود ذلك جزئيا إلى انخفاض واردات النفط الخام نتيجة الوضع في الشرق الأوسط. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ.
0: يا تام-san, وجهك شاحب.
2: どうしたんですか?
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: 喉が痛いんです.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san, できたよ.
0: يا تام-san, إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: お大事に.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: 喉が痛いんです。
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولاً معاني الكلمات. نودو هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتاي ديس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس ب ديس وإنما ب
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتاي ديس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتاي ديس. نودو غا إيتاي ديس. نودو غا إيتاي ديس.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: إليكم المعاني.
6: どうしたんですか؟
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: أتاما غا إيتاين ديس،
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس،
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نتس غا أرون ديس،
1: عندي حمى.
5: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى،
5: أرو
0: يعني يوجد،
5: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか؟ 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا، أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي، إيتاي.
6: أوناكا غا إيتاين ديس، أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: كيموتشي غا واروي، كيموتشي غا واروي.
0: ماذا تقولون؟
7: كيموتشي غا واروين ديس، كيموتشي غا واروين ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
5: أودايجيني، أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: أودايجيني،
9: أودايجيني،
10: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO، كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.